كنت تخش وطات اسمار امك يدم كلار دغل شلعت انسكاف تيجب تطرم مانا تقول تخمج مقرم اديش نوح مغام انزاي مرزوب افرام شلعت انسكاف تيجب تطرم مانا تقول تخمج مقرم اديش نوح مغام انزاي مرزوب اشتغل تطرم مت مزين ونهار مين في غمين فاستلام ضمت بين افنين Here I flew down Morgan, it's Morgan, on who came. It's me, Shanae from Ring, La Roche, the Muslim machine, the guy who was here, but on some tramway, tram, met Mosin, on harmony, fear me, fast along, and dream with me. Man on me, here we go, down warrior, it's warrior, on the base hook. On a la mate, mozy, on harmony, fear me, faster than dream of me, man on me.